Itra khabra shina ka chalal nqayakar sisika nota ulnaqsmo programa Probika Magdalena Co Pablo College pom komendar shinka chukmok 3 no balamentar arkas limal lakarichil Diego Mendoza tina khabra chalal shuyakana rajulchliev khabra qih lunes 29 de junio taqa las 10 ringa chaqa y khabra chalal qasuya kenero chuchnief qas dios grastio taqabra shlanim ko yekreil tra ranma خبرك خلاص شو تقيش رباش كوش تقشوبان لا 55 هنا جوش كاروش ليف إكرالك خبرك ميركوليس ونور مال خبرك إيك خوليو أما خنترا خلا invitación يا تخشوا تت ترشخونا مان كاكوين كي عش بلاخ

ملتيوش كا جبات رشد كلاك إن سنتونية كتلاش قبرش نقا desde las 5 de la mañana كما بين تاريخ قبرة برنامج إن قيبيغ برا كرشن غيغ تكتواق تراخونش برنامسيون ماس سيديوز كراش تراخوش قا أخلي كما بين تاريخ برنامج كلاك تقايا كنا إن نمر دل Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén.

0: Tienen la tecnología, usi moto, usi lavadoras y usi estufas industriales, shink svelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Cabraja Katnamet. Yo con Gilas o Corvangil. Casjonan la jecabat. Chkak banik. Kola kapatran Gilas.
3: Shaknet Raish.
1: Y.
3: Isna.
4: Chka.
2: Nakshtibirich pamrgaslimas. Mahonich echen guisaskana. Mahonich echstokil taruchi. مش كل خونك نق نتير نار معك مش كل خوف نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اجنق اوتتا نك اتوختو اك ما هو نقصاخ تا قيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكون نكتبا تشقانك اتوخ انا اوخ كوكتا شبخ نيترخ تقري ما يون تات كل تات تشتن ما يون تات كل تات تلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلوقوغ نقي نقبر قنسا خد سلاخك أصلي مال قشين جوقكون خلال نيتخر مال أديسا موندو رينوبادو رمال خبرار راديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وطلاخ خستيسيا چقا نقاج نقكولا كي أطرخ إيفناق چقا خون كونام كي إيخ كل شيك كون خلال

0: FM.
1: Khabra kha katnamat. Chok kon khilal o qurban qil. Qas khoknan la khiqabat. Chqaq banik. Kolla qa ba'tran khilal.
2: Shakhne tra ishqi.
3: Ach I.
4: Ishni. Akala.
5: Chqa kherika.
1: Makhonich ikh naqsh tibi ghrit pamr gaslimal. Makhonich ikh ngoisa skana. Makhonich ikh shto qilta ruchi. مش كل اخونك نق نيتيلنا نار معك مش كل اخوف نق كترتي بيخ نقصاخ قيخ تشقان كتركويساخ خراخي اجنق اوتتا نق اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكونن كتبا تشقانك اوتوخنا اوخ كوكين خي ايرف نق نكتكيتو شبخ نيترخ نخبيتك عال ملن تقريل نكيكونن كتكيتو ما يونتا تكولاتات تشتن ما يونتا تكولاتات تلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخ رماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخ خون وطلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك ياتراخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
3: La voz de Atitlán.

كيعقب خيام تلاخ جوات كخير أنكا كخير قان رجليف وإخلون كاقون خلال صواتك تي صواتك مما صواتك تا صواتك تي صواتك تا صواتك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوتشوش كرا רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו

سيخ اقبال درغا تبيري نا برادك بيزا شيك تيانان شو بانك نوتاري سار متوتك شكاغ المليون استك اتصال ايس لا وردا لمك شي بيتوي porque كي غيك ناتان شكاوش شبام قد نمت شبام بارك سنترال شبام ال 12 دي انير ربنوك autorizar 35 mototaxis ha afirmado com a sama legal da garapo ya khana rumal bar khot no kutru plakh karu ke shplakh bishagar khlal da kim bignan na khob santru ke shplakh kim bignan da magar qat ma ila qibi sim shtal ba hi qat ma ila hok ta ba parke shundu khbak ma qat namit يعني كراورا كبير تلقى اختيباتك تلال سيمشي قولي غونيك ايك ام يوم بفاش متيبان برميتير نو بفاش منوك وانا تخوك تخا مرويو اتخاب وانا تا لا تا قولي لك ايخي كمشي نتاق باباركة ننبا لا شكساس باك وان برنا عنا تقاش كالخام لريل تا قولي لك شكوز بلوكون لم كنت نماغي بيك تلال نراغوهم بالور هنك تسيخونا بس ما تقدر تيات تقوية تكسبات كسرها حرام كسكيخ ما في نسخنك

0: mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
1: Supe por ahí, me contaron que las cosas no andan muy bien. Te escribo esta así.
2: Katzina pakchabanak sartxusia samak, rukinga kolua mikope, kolba kronpak kast kaltxabirten. Kredito vivienda, jarat palzahu nagutxuez, kas ayarir chinibirk ujir. Kredito agrícola, jaran ubenkan a nemtra a tezkon. Kredito productivo, jaran ubenkan a nemtra a negocio. Kredito moto o kredito vehículo, jatka abarkas nabajo batet nkatbaba. Kredito de consumo, jaranak kas nabajo nabentet chpama kas limaz. Trakon pakn kayajo, nakna yarih na ben, nelan gilal chavech. Kolua mikope, nismahap nabi, chka avk inter.
3: Kamu khatat namet, chokkon gilal o kurvan gil. Kas khoknan lakhi qabat, chkaq banik, kolla qabatran gilal.
4: Shakhne tra ishqi.
5: Ach I.
6: Ishni.
7: Akala.
8: Chka kheriha.
3: Makhoni chikhu naqsh tibirli chpamr gaslimal. Makhoni chikhu nguizaskana. Makhoni chikhu shtokil taruchi. مش كل اخونك نق نيتيلنا نارماك مش كل اخو نق نكترتي بيخ نقصاخ قيخ تشقان كتركويساخ خراخي اجنق اوتتا نق اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتشوا نكتكونن كتبا تشقانك اوتوخنا اوخ كوكين خيير فنق نكتكيتو شبخ نيترخ نخبيتق عال ملن تقريل نكيكونن كتكيتو ما يونتا تكولاتات تشتن ما يونتا تكولاتات تلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخ الرماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخ خون او تسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يقاتراخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كيل
9: راديو لابوس دي اتطلان Radio La Voz de Atitlán.
10: Nim Khum.
11: Rtsogbalt namet Atitlán, nponsarchik avkin khabragaru programmer menan.
10: Nim Khum.
11: Nim Khum, nislea nokte abtaqbiy, nuchol luyakar bisik chiba, khachnaq bantagach pam. كوكوخ مقتق نمت كل اتشوات مجريق شقا نقشيك خيبا خيق اقبل تقصيخ خي نخمي تقال رشين هبلون تقريل خاك ارانو تشول شوا رشين نقيخ كمي
10: توكشاك ا برغراما نم

ايها بين نغشاجر تقبلت نمت اتي تلانج زرها برقا ايخ شنقي كمك شنقي كمي ميركولي سينتوريتا دي لا سمانا اخكولا ان لا فيتشا 1 دي جوليو شن هبرا هنا 2026 يان خبون شك انيسيار هبرا هك اك شك ميس شقيالا انيسيو ترات رح هبرا اك ايخ Así que excelente inicio, Shinga habrá mes, chavatet amigo y amiga, negashar tu bet nameta titlán, ni la altara asama, hachbuena, benzra, habrá a nuevo mes, has ostarash tela chavet, siempre la voz de Atitlán, Katerchbilah, Chamgaru, programación, Shinga noticias, y por supuesto, chka. La invitación que hayachaba siempre en Agashaj, Radio La Voz de Atitlán, Nilalcaquija, a partir de las 5 de la mañana para las 10 de la noche. Que me dice, chaval, será a preferencia Ruinca La Voz de Atitlán.

تنا غشار زغبلت نمت آتي تلان سنها برقا قيخ إي كراميس متشقار بشيك نويا شبا أوبتيكا إكسل فيسيون نوانغا رياليسار إكسامينيس بروفيسيوناليس شنغا أفتش خبرا منتخار شنغ إيخ تشوق jueves 2 de julio, barrio Las Brisas, en el municipio Xinga San Lucas, Tolimán, en horario de 10:30 de la mañana a 4:30, y viernes 3 de julio en Ventaja, en las instalaciones Xinga Bomberos Voluntarios, en horario de 10:30 a 4:30 de la tarde. Así que habrá carbishik, nietaja, chabatet, osniktipona, chamka habrá examen Ventaja.